0: ما كيف تبقى مو؟
1: ما تبقى مو كي أمريكا ماري مير ما تدري.
0: ما تبقى مو كي؟
1: ماري الوري لي.
0: كماري مير
1: كلا كلا. أو كلا كلا.
0: ماري ماري الوري لي. أو كيف تبقى مو؟
1: ما تبقى مو كي أمريكا ماري مير ما تدري.
0: ما تبقى مو كي؟
1: ماري الوري. أو كلا كلا.
2: There is of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow.
1: You're strong, wasn't it?
2: Can't sit here and stare in sorrow. There is of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.